القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد سنا تعريف حق بجن بني مت وري وانت مان الله على من إكلان جن حمدك إكلان جن مت وري حضرة مددا واجن إدين على من جن نفسه جن وباك منا على من نكرب نبا عمل تكون ركعت ركن إدي ekalaange hazratu ga du'a dannawa mang allah tedu magu dekkevi mihagu magfurat dane evves farate nove adi emihegge no baakamu ekalaange magfurat dawa fi miheka tedu mag dakkane evves farate nume veme adi mang allah menui haggu egen alukam veve hen ilaha kunwa kamang alu hekivan ekalaange ekkawanta baaveri kunwa ras kalaange adi hama kashorum muhammad gufani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwan ekale gufanasha ekale gufanu ga alunna ashamu ga macha dina guna vegenwa salawata salama baraka illawash mang allah ga alatakunne tebamihun ekalaange abbirwetwe mang allah ballawa wodigen wa kan dane tiyabamihun ekalaange matin gina ginain handuma kure mang allah wahi kurawa fawa basfulege mana gawe e imam wejimistakunne ekalaange taqwa verivun hagwagen wa gotuga tiyabamihun allah taqwa veriwashe adi muslimun kamugawa haluga menuwi tiyabamihun marunwa huskame muslimahun harame miyadumi veeti kuramun dani haas kama nafsani eki gonjehun takum furifawa duwasake diriyunumuge datitaka fikurtahuge shakwa nukura mihaku madu namaves mihuriha taklif takakang oing emme mativeri adi emme furihama farwayaki gina gina mang allahu handumakurum mang allahu handumakurumaki hittahuge dirum ای اکلاں کے ماتی ویری حضرتا کتم ومن اوئن ام فسیح ادی ام کرو مگو ذکر کرم کے سبب انسانا کے نفسا ہم جہما افا ویرکن لبے دیری علم کے حاس کما برکم فلوا دے مین اللہ کے ماتی ویری کما حیب وانت کما کائنات کاوا امہا نعمت تککی اکلاں کے دوی تکتکن قبول کو ekalaange madada nasru abadu ves aramenna ekuga waakan ihsas kodde muslimahun mang allah handuma kurum magandu timbayaka behigenve furatamai hituga ikhlas terikama eku ekalaange handuma kurum mi mang allah ge kuladum manta kama mi kaunu gawa ekalaange mativeri ufeddun taka medu funko fikur hinga tasavvur kurum adi tima kura komme kame mang allah ballawa wodigem wa kan dane eklaangya birweti wuma lobi wuma wakil kurum ge sifa hituga warogada kurum devanai dulung eklaangge handuma kurum ei mang allah ge mati verikam bayan ko eklaangge hamda thana ge kalimata dulung kiya ulung ege terega kiri de qur'an kiyuma tasbihah kiyuma fa fa fusuman edi du'a kurum ge itura
kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga majja salawat kiyum himene timmanai amali goton nuwata gunawanta ga zariyai mang allah handuma korum farz fasnamad ada koruma roda hifuma zakat dinuma hajja umra ga alukam farihama koruma ki miige terega himene kankan hama yaaku mam fannang oga terimuma misakunang ehi terive heo foru makives amalum mang allah handuma kurumge mativeri namunata muslimahum mang allah ge matin handuma kurumaki shaytana ge waswasaka durukodi rahmanu manta raskalange ruhi wadi gatun hodade mativeri alukame ei hitakun haskama moliveri kam filwadi ufaveri kama hamajhun genesde kame zikur kurumge sababun hashiganda diruma barulibi moonu matige ujala kama haibat faalwe hamayaeku mang allahang onna loiba ekalaange mativerikan hituga bimwalunegi ekalaange hazratak kuttamumge magu fahive zikur kurumaki marwe faawa hittaka dirundi ghafil kamge nidin insana helavade ghafil kamge nidin insana helavade kame ehni zikur kurmaki hituge kana mang allah wahi kurwa fawe alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al qulub mani eureni iman wi mihunne adi allahuma adi allah handuma kurmun eurenge hittan hamajehe mihunne hittan hamajehni allah handuma kurumun nun heye muslim ahunne zikr kura miha zikr nukura miha ge tafat bayan ko devamu kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawe mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkur mathalul hayy wal mayyit mani emihe ge virras kalaange handuma kura miha ya ekalaange handuma nukura miha ge misalaki dirihuri miha kai marwe fawa mihe ge misale alatakum mang allah kuttamum gotun kura komme kamaka sawaba dharma devum ga ekalaange dilati fulkan ma itur wagen ve ekam bayan kurwa قدسية حديثة قام أن الله وحيك رفا فاوي أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول ماني مان الله وحي كربيه تمن رسكلانج وودي جم وني تمن رسكلانج يا مدو تمن رسكلانج ألا هي كرا غوتي جم أتي جاي إنا تمن رسكلانج هندو ما كرا هندو إنا نصرة مدد دفوم غا تمن رسكلانج إنا أكو غا إنا أكو وودي جم وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه مان الله غندوا حديث كوربمه تي اي ميهكو سهراگه تريگا دتور كوفا دنيكو ايناگه سواري گلم فحو الون افنومون اوفاوا وروره مان الله گه الا توبا ومون اكلانگه اوفاوه وڈی گتوم ما بوڈے اكلانگه اوفاوه وڈی گتوم ما بوڈے مان الله وحي كوربيه timan raskalaange ala he amal kogen kaavete ge minwara timan raskalaange kuttam vejjenama timan raskalaange ena afu kurawa sawaba dharma devwa rahmal lebumagen mushagge minwara kuttam ve bodigen fahushime atiman raskalaange ala he amal kogen mushagge minwara timan raskalaange kuttam vejjenama timan raskalaange ena afu kurawa sawaba dharma devwa rahmal lebumagen bomay ge minwara kuttam ve bodigen fa hushime atimaras kalaange ala
ತಿಮರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯ ಕುತ್ತಮು ಮಂಗ್ ಹಿಂಗಾಫ ಅನ್ನ ನಮ ತಿಮರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ರೆ ಹಲು ಇಫಿಯೊಳಗ ಎಳಂಗ್ ಅಫೂ ಕುರವ್ವ ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲವು ಮಾಗಿಂಗ್ ಅವಸ್ವೆ ಒಡಿಗೆ ಫಾಹುಶೀಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೇ ಜಿಕುರು ಕುರುಮಕಿ ಹಮೈಕನಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಹಮೈಕನಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಇಂದೆಗೆ ಕುರಾ ಕಮೆನ್ನು ದಿರಿಳುಮ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲ ತೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಜಿಕುರು ಕುರೆ ವಿಧಾನೆ ಹಿಂಗಾಫಾದಾಯಿರು ಸವಾರಿ ಎಗ್ಗ ದತುರು ಕುರಾಯಿರು ಒಶೋವೆ ಒಣ್ಣಾಯಿರು ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮೈದಾನುಗ ಉಳೇ ಇರುವಸ್ಮೆ ಬಾಜ್ಯವರಿ ಕಮಂಗ್ ಎದೆ ಮೀಹಾಗೆ ದೂ ಅಬದುವೆಸ್ ಒಣ್ಣಾಂಜೆಹೇಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಜಿಕುರು ಕುರು ಮಚೀಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಲಾ ಯಜಾಲು ಲಿಸಾನುಕ ರತ್ಬಂ ಮಿನ್ ಜಿಕ್ರಿಲ್ಲಾಹ್ ಮನೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಂದು ಮಕುರು ಮುಂಚಿ ಬಾಗ ದೂ ಅಬದುವೆಸ್ ತೆಕ್ಕಂ ಮಚಿ ಬಾವಾಷೆ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة قاقات جهوداقين سفت الترتيب قربة حسن دمفر على الله مسكي دم بير وقاهدين دا سفت بس مسكي تغي سفتكا اقوي بانك تنغتن هده ومدنوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله جاء اسم فلم فشاغن مه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمان وانت رحيم وانت الله جاء اسم فلم فشاغن مه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.